وحج الفقراء وعيد المشاكين الحبثان فيها مقام رقتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له

0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا الشيء يقول محمد
1: الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nada.
1: الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا للأداء إلى الجماعات وهدنا إلى سبيل السياد بعقل سعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله به تعالى إلا الظالمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعينا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله لا يصنعون أقيم الصلاة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد.

ومنك السلام عليك يا رب السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربنا أنت مولانا سبحان الله. دائما أبدا الحمد لله الحمد لله. وبنعمة ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا.